صارت ننتقلت حقوقنا دخل والماء دشرة فوضى مدى يجيك الاسماء منجيني كوني عزيز يسمى القاضي يكذب افكار مسمى بزنس ددرك والشرطة فما ستيب يكمي ما يكمي يكمى بلاد

دشوي ضريغ دشوي مش في غسي وسلتي يم ذي العمري واني ذا الديغ اني ذا الحيغ دساني كزا ونوري دشوي ضريغ دشوي مش